خونن مري دنا افهمي خونت مدى تراستيا خونن مري لسر حكا تجيجتا خاتينك زيريني لفيري تروح كريا مزاد هركس رحا مدتا مزاد باي وكوي آخا بومرني حلال دما تفيا بمريني رحي دكي دبيسا كفلكي دا ددي نشايستي هبوني مدفير دا روح كربو قدسك تجي مهرباني و تجي أشق لبر بجنا دا كربو مدفير دا روح كربو قدسك تجي مهرباني و تجي أشق لبر بجنا دا كربو كراسك تجي قل او قلو عشق رنگي جاوين ددا برزبو چو او چو هتا بي حسيايم مزاد لسر رحامن كربو هاد بو كرين جبري مرني وو مرني دامتا دا جيهاويتم دريائي دو بزانة دريا بين شمبيان كالخان جناف خودت هاوي جيد از ده هر زفرم بباوشا ده اوه جخومن بزانة

لست برنامج راديو دهوك بو أفريكا روجا بين شامبي بشتي دمج مردهي سبيدة بشتي برنامج سبيدة باش بديمايت هيدن لهمي سرين دمج مرده كورتين دنگو باسا بو هواهين خاندن زيدة باريويل دمج مردوازدا ده درجيا دنگو باسا هيدا پشكش کرن هر وصال دمج مردو والدمج مرشد

0: دينا بوغچايا اهوب بوش ترين موبيليات بوغچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: والله اكو حفتو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو ساكا بنا خبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 زار دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوت بيوانديه في جماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 45 74

راديو دهوك جي هوا بو هوا دهوك راديو هشتو هشت بوينت بي هشتو هشت بوينت نه.

0: Tu fiesti na bohčaja? Hop! Boš tirin mobiliotet bohčaja tai. Dehar lveri testa kavi. Avesh laiki va video aksesuarat nafmale babat razandane avantishta. Hamo dikorat chenna. Dikorat nafmale dressing room o hamij dif hazu khuzienta. Aha, kada sadaf sili bish biram na chi? Sadaf sili bish yotay bata dushako va. Dushako bodif. Ish brand nayaben sadaf. Bu sakhlam yolashita o khawako kil. Devi jobem va. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: وكبسي اكو حفتو 5 لتر بويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فكو سحكا بنا خبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدف تنه بو صدف اتشنكيا بها وركا ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاينت شهانه و جيك دريش التيب همي زوقا موبيليات الاوفيس شدت في بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و ويجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندنه و افانتشتا همه ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنگ روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرامنه چي صدف سلي بش يا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك اش براند نايابن صدف بو سخلم يالشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705-225-47-74 بو ديتنو قهداريا برنامه ونيترين وچان مال تيك توك و فيسبوك راديو دهوك ببينه برنامه بو جیانه جوجه کرن روبریا گشتیا چاودریو گشپیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوا یونیسف و هفکاریا رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان روژیار